0: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
3: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
2: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
4: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيتضمن اكثر من 200 الف موريد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينه في إفريقيا.
2: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
1: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
6: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
5: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
7: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
8: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
6: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
9: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
10: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
6: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
13: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
12: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
13: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
12: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
14: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
6: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
14: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
6: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
15: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كان تنقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
6: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
17: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس
5: عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو-برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو-برازيلية. خلال هذا الحديث

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجياً

إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني. ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بانغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبة والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
2: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
3: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
1: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
4: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
5: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
1: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: استعادت العين الزرقاء مسكيل واقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر مباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين 4-2 بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
4: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
4: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
3: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: راديو.
5: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، استنادا إلى الاختصاصات المخصصة ولا لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
7: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
6: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: استعادت العين الزرقاء مسكيل واقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
3: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
8: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
7: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
9: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هذه مدرسة الرياضة.
10: احنا سعداء بهذه الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
7: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
11: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هذه السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهذه الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
11: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافتي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
15: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
11: ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
16: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post-2030.
1: Ida'at al-akhbar al-maghribiyya. Rim Radio.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
3: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
2: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
4: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيتضمن اكثر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينة في إفريقيا.
2: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. سيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
9: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
8: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
10: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كان تنقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
8: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
12: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
13: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
14: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما

0: بسبب هاد مدرسة الرياضة.
1: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
2: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
8: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة

0: القانونية.
1: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
0: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
1: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
8: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
7: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
9: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كانت ينقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
7: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
10: هذا اللقاء المنعقد ببني ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
5: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير أفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو القادم، ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
11: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
12: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
11: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
13: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيتضمن اكثر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا، المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينة في إفريقيا.
11: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
5: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
6: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
4: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
2: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
7: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
4: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بالرباط، نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
8: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
1: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: محطات ثقافية يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: افتتاح الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج،
12: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية. افتتاح معرض روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية. في تفاصيل: استهلت بصويرة فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة، وخلال العرض الافتتاحي الذي يعد لحظة احتفالية بطابع خاص، قاد الجناويون موكبا يجمع بين الإيقاعات الجناوية وفنون فولكلورية أخرى في توليفة فنية بديعة أضفت على أزقة المدينة القديمة ألقا متفردا، وسط تجاوب لافت لآلاف المتفرجين الذين حجوا من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بهذا المهرجان الموسيقي. أكد منظم الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح خلال ندوة صحفية عقدت لتقديم أهم محطات الدورة أن هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت شعار المسرح الجامعي فضاء لتفاعل شباب المتوسط الأطلسي نحو دينامية ثقافية عابرة للحدود، أضحت موعدا ثقافيا عريقا استطاع على مدى ما يقارب 4 عقود أن يحافظ على إشعاعه وترسيخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية وطنيا ودوليا. تم بالموقع التاريخي برج نعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكانة المتميزة لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات إذا ضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post-2030.
13: الخبر من المصدر.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
13: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
16: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
2: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متمي الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
3: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب والتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر المباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهنيي القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة، وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
7: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملا الخنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءة المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
9: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
10: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
9: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
7: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم. برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
1: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
2: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
0: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
3: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
4: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
0: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
5: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهاد.

0: بالأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طابعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزان مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
4: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
3: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
4: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
3: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد.

0: ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد، درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوصت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
4: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهات الداخلة ووادي الذهب، وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
1: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
5: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كان تنقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
1: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
0: ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
8: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
7: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
9: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيضمن اكثر من 200 الف موريد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينه في إفريقيا.
7: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
13: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
14: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات الإعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب، واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
12: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
15: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
16: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
12: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: غيم راديو،
11: الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماب راديو ريم راديو ريم راديو.
1: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
2: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
1: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post 2030.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أعلن رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أغنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
5: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيمغاديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر مباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيمتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
6: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
7: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
5: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
8: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
9: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
5: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
1: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
10: كليك.
11: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
12: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد البلاد وقيمها وسيادتها، والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية، تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطاراً مرجعياً وطنياً لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
11: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزان مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال

0: ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
1: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا، إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع تقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة

0: ذات البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجدداً على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
5: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
6: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
4: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
7: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
8: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
4: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
12: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
11: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، مما راكم تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
13: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كانت ينقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
11: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
15: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
14: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعدما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب والتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر مباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
0: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placé sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. C'est une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post-2030.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
5: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
5: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
4: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل، هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحياناً لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي. فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
8: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
7: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
9: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيتضمن اكثر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينه في إفريقيا.
7: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
10: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
11: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم. تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية، يعني الساعة ديال غرينيتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
12: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
13: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
14: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات الإعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب، واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
12: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
15: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
16: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
12: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
3: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
5: هذا اللقاء المنعقد ببني منال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة لتنمية الاقتصاد المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
7: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من يوليوز القادم ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقامسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: فني غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة.

0: قام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
5: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
4: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
6: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من كتر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينة في إفريقيا.
4: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعدما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين

الأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب والتلعبات المنافسة بين 4 و 19 يونيو سنة 1938. من أكثر المباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
5: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
5: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
4: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
2: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
8: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات الإعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب، واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
7: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
9: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الريادة.
10: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
7: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

0: ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération sud-sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda
4: post-2030.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بالرباط، نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
8: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصاص المتبادل والتقدير الأخوي.
3: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
9: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجياً إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
4: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
3: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، مما راكم تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
5: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كانت ينقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
3: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما إن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب، بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا، بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات، وتناقش شؤون الحياة، وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
6: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
7: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب، واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
5: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
8: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
9: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
5: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
11: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر. غيم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزان مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلي. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
6: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
5: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
7: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيضمن اكثر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينة في إفريقيا.
5: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدا المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر المباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهاد التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في اجتماعه الأسبوعي، استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
5: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378، 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
5: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
4: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
8: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
9: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذا التعلم.

0: على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
1: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
5: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود

0: التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
1: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placé sous le thème « Développement et coopération sud-sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. C'est une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post-2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهراء الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذا اللقاء المنعقد ببن ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة لتنمية الاقتصاد المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها، أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
5: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير أفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز القادم ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
0: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
9: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
0: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني. ريم راديو. ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
3: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
2: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، مما راكم تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
4: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كانت ينقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
2: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخصصة ولا لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
11: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
12: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
13: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
11: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
14: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
15: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
11: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
8: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
17: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
18: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
17: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
19: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيتضمن اكثر من 200 الف موريد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينه في إفريقيا.
17: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
8: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
0: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم. تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينيتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
8: غيم راديو.
21: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
22: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
6: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
23: السيد بلكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-ANFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
2: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملا، الفقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
2: بشأن الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
4: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
2: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطات الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل، اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
7: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
5: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعة الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءة المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
9: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
12: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب، وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
9: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرضنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
22: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
2: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
23: السيد بالكوش تباحث مع السيدة نام بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
2: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة، مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق مولا يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
2: بشأن الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
11: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب.

0: احترام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيوجيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في اجتماعه الأسبوعي، استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
5: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
4: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
5: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
4: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر مباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين 4 أهداف مقابل 2، بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا. وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا سيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب ومفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
5: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
4: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بالكوش تباحث مع السيدة منى
2: مريم بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورة، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاء، مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
4: بشأن الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
7: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكشي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
4: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيوجيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم. على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
4: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001، ومذكرة التفاهم لسنة 2009، وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
3: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
3: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، ذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
3: بشأن الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
6: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
3: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبة والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
5: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية Get Ahead.
4: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
4: بشأن الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
7: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
4: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا، إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم عمرهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
5: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية Get Ahead.
4: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة

0: راجع بعملات وأقاليم أو سرد وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا تارودانت وتنغير زاكورا سطات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحمنا وفيقيك وجرادة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيف فرا وفاس مولى يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكا الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة ورحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة طاطا تارودانت أو سرد سطات شيشاوة ومراكش.
1: بشأن الثقافي تتواصل أمسية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
2: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على

0: تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الريادة ضمن برنامج الأنشطة الموازية والتي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
1: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
2: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
0: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
3: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
4: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
0: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
13: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
12: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بالكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
12: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من 2 إلى 4 مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولا يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
12: بشأنية الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
15: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
12: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
5: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب، هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هذه السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهذه الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ريم راديو.
19: ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: عرضنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
13: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
12: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
10: السيد بالكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
12: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملا، الفقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيفرة وفاس، مولا يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة وارحمنا واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
12: بشأنية الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
15: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
12: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنيفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
21: هذا اللقاء المنعقد ببن ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة لتنمية الاقتصاد المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها، أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
20: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو القادم ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
1: ريم راديو.
22: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: عرضنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
13: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2000 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
12: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
21: السيد بالكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
12: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيفرة وفاس مولا يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكة الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق السمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة ومراكش.
12: بشأن الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
15: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكشي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
12: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
22: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزان مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم. إذاعة الأخبار.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
2: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
1: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط

0: تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورة، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: بشأن الثقافة، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديث. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
6: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
5: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءة المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
3: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
7: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
3: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
11: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. كاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
1: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بالكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفي مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: بشأنية الثقافي، تتواصل أمسية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديداً لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وأترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح، في وقت أوصت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
14: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
15: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
14: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
16: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
17: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
14: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: جهوين أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني الوطني.
18: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
19: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
18: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
20: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
18: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
1: في الشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال شرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
9: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهنيي القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
21: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطات الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال الدرهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
6: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءة المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
22: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
23: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
22: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، مما راكم تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
13: ريم راديو، الخبر من المصدر.
18: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
7: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
8: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
18: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
11: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
18: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
9: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور الاثنين وثلاثين في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية، حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
0: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
15: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
0: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
16: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
20: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: جهويا أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
18: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
19: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
18: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
20: جانب التواصل، الخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات.

0: ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرق فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب، احتضن موقع شالة التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام الزيادة من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
1: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
5: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
4: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء

0: لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعة الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: في دورته الثانية بعد المئة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
4: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
4: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
8: البرمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
4: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
4: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
4: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
9: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
12: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
9: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات. كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال الشرق فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتو كوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
14: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
13: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
15: لو تيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
16: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
13: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
17: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
18: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
17: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
19: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
17: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
2: غريم راديو. غريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
20: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
21: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
20: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميدين موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
4: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
4: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
8: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
4: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
9: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
12: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
9: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوق المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
3: وسائل الإعلام، وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإنذارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
2: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
4: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة، بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
2: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
6: كما كتعرفوا اسبانيا هو الشريك الاقتصادي الاول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكيه الساميه حنا هنا باش نطوا العلاقات مع هذا الحليف والشريك الاستراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكه استراتيجيه في كل المجالات.
7: المغرب واسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
5: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
8: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
5: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
2: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
12: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
2: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
13: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
14: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
2: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
11: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني. الوطني.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
15: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
14: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
11: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها.

0: وجنوب غربي اليابان ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة سقوط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
3: اللقاءات اللي تمت اليوم هي اولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربه الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطه متميزه على المستوى الدولي، وهي الى حد الان حسب المسؤول عن المعاهدات والاليات داخل المفوضيه بانها المحطه الاولى الان اللي قامت بهذه العمليه.
4: الماروك جو ان رول تري امبورطون.
2: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم اليات الامم المتحده الخاصه بحقوق الانسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيده التي تقدمها المملكه في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشه اكد ان هذه الديناميه تندرج في اطار اراده المملكه المغربيه في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي.

0: ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
1: نسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، أنه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الأقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
2: تعتبر عين الزرقاء المسكين المتنفس الوحيد لساكنة إقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بين ما هو واحة جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
0: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
5: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
4: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
6: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
4: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبيا التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين،
8: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميدين موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
3: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
3: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
3: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغو مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوق المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، التأمين، الدعم، الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية.
12: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
14: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا الثمانية ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
13: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
17: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيت ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بالمنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد بأكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
15: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
16: لا تنسى.
15: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
15: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميدين موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
3: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
3: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في اجواء حماسيه متميزه، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
3: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهوي أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغربي اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوق المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما يضيع الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
3: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني، ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات، واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
2: المشروع يشكل نموذجاً رائداً من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
4: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال فكك الحديد او المطارات انتقلت بكيفيه قويه نوفيل جينيراسيون، يعني التسعات وكتكتسي يعني باليات ديال الاستقبال ديال الامن الى اخره من اعلى طراز.
2: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمان ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
7: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
8: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
7: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
9: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
10: اول حاجه كنهدي هذا اللقب لساكنه مدينه صفرو كلها الصراحه اللي داز مهرجان في المستوى.
7: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنيه احياها نخبه من الفنانين المغاربه بمنصه باب المقام ومنصه قريه الفنون الشعبيه، فضلا عن ندوات فكريه وورشات فنيه وقريه للاطفال.
6: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
11: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
12: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
11: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
13: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
11: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
6: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة

0: بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة سقوط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة، وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
3: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين، وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
2: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة، من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسسة

0: سياسيين ومهنيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
2: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
3: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
2: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
4: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، الدعم، الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
2: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة.
7: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: اول حاجه كنهدي هذا اللقب لساكنه مدينه صفرو كلها الصراحه اللي داز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنيه احياها نخبه من الفنانين المغاربه بمنصه باب المقام ومنصه قريه الفنون الشعبيه، فضلا عن ندوات فكريه وورشات فنيه وقريه للاطفال.
8: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
2: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
3: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
2: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
12: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
2: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
8: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورالي مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات. كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة سقوط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
7: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
14: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
2: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
7: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وأفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
17: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
16: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات.
7: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
18: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Doulou Soli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
18: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمان ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
8: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
2: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
3: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
2: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
4: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، التأمين، الدعم، الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
2: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
8: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
7: ريم راديو. ريم
5: راديو. الخبر من المصدر.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال و ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
9: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب كتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
8: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام الزيادة من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في دورته الثانية بعد المئة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
9: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في اجواء حماسيه متميزه، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
8: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
2: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
3: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
2: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
4: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
2: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
8: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد.

0: لأوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة، وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية، وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلا في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية، اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
3: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في المؤتمرات هادو.
2: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
6: المسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
7: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
5: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي

0: موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءة البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
4: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
3: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
5: لو تيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
6: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
3: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور الاثنين وثلاثين في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
8: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
9: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
8: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
10: العرض ديالنا عباره عن تقديم عرس شمالي في مدينه صفرو، واليوم بما ان تم اختيار ملكه جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا ان شاء الله ملكه جمال حب الملوك.
11: اول حاجه كنهدي هذا اللقب لساكنه مدينه صفرو كلها الصراحه اللي داز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
12: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
13: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
12: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها، وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
11: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
12: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
7: بالشأن الثقافي، لهذه النشرة تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
14: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
15: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
14: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
16: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني التسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال ديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
14: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
18: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وأفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
19: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
18: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
2: غريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري
20: على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
21: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
9: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
21: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
10: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
11: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
21: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
12: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
13: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
12: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
4: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
12: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
7: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغربي اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة السقوط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة، وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ونلتقي في نشرات لاحقة.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية، في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الداخل، وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء، تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعدي انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول خمسة أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي شراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة، عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
14: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
15: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
14: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
6: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
14: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
20: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
7: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميدن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول، ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
21: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
8: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
21: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
10: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
11: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
21: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
7: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق أبو مهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
12: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
13: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
12: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
4: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
12: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
7: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية

0: طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات. كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: ريم راديو.
5: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد.

0: مشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
1: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
0: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
3: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
0: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
4: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
0: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
2: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
8: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
8: جهوي أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
0: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
13: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
0: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
14: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
0: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
8: بشأنه الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
16: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيت ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيدي سقيقة وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجت الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات، تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
8: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة، أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرقمية الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
9: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
10: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
9: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
11: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
12: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
9: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
8: جهوي أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
0: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
13: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
0: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
14: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
0: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
8: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم نجمة الغناء المغاربية الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريدجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال يتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين شي ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي.
2: نقرا في اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
7: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطلع العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
8: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
6: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
9: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
6: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
5: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين.
12: مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشنية التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميدين موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية تارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
13: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
14: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
13: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
15: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
16: اول حاجه كنهدي هذا اللقب لساكنه مدينه صفرو كلها الصراحه اللي داز مهرجان في المستوى.
13: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنيه احياها نخبه من الفنانين المغاربه بمنصه باب المقام ومنصه قريه الفنون الشعبيه، فضلا عن ندوات فكريه وورشات فنيه وقريه للاطفال.
12: جهويا أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
17: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
18: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
17: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
19: جانب التواصل، الخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
17: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
12: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرق فوق الم

0: أما المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة متبوعا بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
3: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
2: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
5: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
6: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
5: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة. كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان

0: الأعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
1: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
2: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريمة غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيلية حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنالينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
6: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
0: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
1: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
2: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جاوين أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب غربي اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات. كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرق فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة سقوط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. حلت بعثة المنتخب الوطني بمدينة مونتير المكسيكية قادمة من مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي ضمن منافسات كأس العالم. وعند وصول البعثة المغربية إلى مقر إقامتها بمدينة مونتير، وجدت في استقبالها جماهير مغربية غفيرة حضرت لترحيب باللاعبين وطاقم المرافق لها، مؤكدة دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني خلال مشاركته في هذه البطولة العالمية. وسيجري المنتخب الوطني مساء السبت أول حصة تدريبية بمدينة مونتير بهدف مواصلة التحضيرات التقنية والبدنية ووضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء هولندا. وعن المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، أكد مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أن مواجهة المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم ستكون اختبارا صعبا لمنتخب بلاده، مشيدا بالإمكانات التي يتمتع بها أسود الأطلس. وقال كومان في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية عقب فوز هولندا على تونس: لست متأكدا من أننا المرشحون للفوز، ستكون مباراة كبيرة. المغرب فريق قوي يتمتع بإمكانات عالية ويملك القدرة على التسجيل بسهولة، ومن الواضح أننا سنواجه خصما صعبا. وأضاف: نحن نتصدر المجموعة ونتجه الآن نحو الاختبار الحقيقي، وهذا ما سنستعد له جيدا. ورغم الأداء الذي مكن منتخب الطواحين من تصدر مجموعته، أبدى كومان حذرا واضحا إزاء المواجهة المرتقبة، معتبرا المنتخب المغربي منافسا يمتلك الجودة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. وفي آخر نتائج المونديال، حسم المنتخب الفرنسي لكرة القدم تأهله بالعلامة الكاملة إلى الدور 32 لكأس العالم 2026 عقب تفوقه على نظيره النرويجي بأربعة أهداف لهدف واحد. وعقب هذه الجولة كرس المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة 11 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متبوعا بالمنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والذي الدولتين ضمن معا بطاقتي العبور المباشر. وفي المقابل احتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين تذيل المنتخب العراقي ترتيب المجموعة بدون نقاط. وفي المجموعة الثامنة حجز منتخب إسبانيا ورأس الأخضر مقعديهما في الدور المقبل، وجاء تأهل المنتخب الإسباني إثر تحقيقه فوزا مهما على نظيره الأوروغواياني بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الرأس الأخضر ونظيره السعودي. وعقب هذه النتائج أنهى المنتخب الإسباني دور المجموعات متربعا على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، متبوعا بمنتخب الرأس الأخضر الذي أنهى مشواره في دور المجموعات بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره السعودي، لينتزع المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويرافق المنتخب الإسباني للدور الموالي. في المقابل أسفرت نتائج هذه المجموعة عن إقصاء كل من الأوروغواي والمملكة العربية السعودية وتوديعهما المنافسة من دور المجموعات. منتخب بلجيكا ومصر التحق كذلك بركب المتأهلين إلى الدور المقبل، واستعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في المونديال بتغلبها الكبير على نيوزيلندا 5-1 لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في الدور 32 وانتزاع الصدارة. ومن جهتها حلت مصر وصيفة لمجموعتها بتعادلها الصعب أمام إيران بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت بلجيكا رصيدها إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة، في حين غادرت إيران المنافسة بعد أن تجمد رصيدها في 3 نقاط، في محلة نيوزيلندا أخيرة بنقطة واحدة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد الحرارة ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
13: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وترودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات.
4: محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
6: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
6: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في اجواء حماسيه متميزه، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
1: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
2: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
6: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، التأمين، الدعم، الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع الجمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريدجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول، قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوق المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتأدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيأدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
12: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. الساعة السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات، تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيلية حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة، أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرقمية الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
15: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
15: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
1: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
2: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
15: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بو مهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
10: كجانب التواصل والخدمات الخيرات تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم نجم الغناء المغربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة التحقت منتخبات إسبانيا

0: تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
3: وسائل الإعلام، وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
2: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
4: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
2: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامن مع حلول فصل الصيف.
3: المسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، انه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الاقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
4: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة اقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
2: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي.

0: على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنالينا بيربوك.
6: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
0: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
0: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في اجواء حماسيه متميزه، كما تم تقديم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
8: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
9: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
6: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها، وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
12: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، التأمين، الدعم، الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
6: بشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول، قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه حنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج. كناخذوا العبار، عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، وانا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، لان هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي. وعاد كنبداو ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، موراها كنبداو عاد كنبداو ندوزو لمرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كدوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
2: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله، اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لان حنا عندنا الزربيه، ملي كنقولوا الزربيه راه كدوز عليها واحد المرحله اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين. اين فوا كتقطع الزربيه عرف بانك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاين النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لان تيقول لك راه نجاده تقليديه نجاده عصريه، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنه كيلقاوها بحال. النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي. ملي كنقولوا التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاويه اللي هي 100 عام دايزه عليها. راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على على الرافيه اللي داك يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاوي. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاينه وكالة التنمية الاجتماعية، كاينه المؤسس محمد السادس. هذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير مقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا معلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمة. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى اللقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنالينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030 والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
6: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
6: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
8: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
9: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
6: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جاوين أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
12: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول، قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية، في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الداخل، وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء، تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعد انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول خمسة أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة، عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
14: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
10: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
15: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
10: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: غيم راديو،
13: الخبر من المصدر.
3: غيم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
6: في دورته الثانية بعد المئة أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
6: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
8: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
9: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
6: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
12: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم نجم الغناء المغربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول، قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب

0: تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
1: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
0: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
2: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
0: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية

0: حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وترودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
6: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
7: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
6: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
8: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
9: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
6: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جاوين أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
10: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
11: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
10: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها، وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
12: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
10: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريدجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول، قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرق فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان، و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة، متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. حلت بعثة المنتخب الوطني بمدينة مونتير المكسيكية قادمة من مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي ضمن منافسات كأس العالم. وعند وصول البعثة المغربية إلى مقر إقامتها بمدينة مونتير، وجدت في استقبالها جماهير مغربية غفيرة حضرت للترحيب باللاعبين وطاقم المرافق لها، مؤكدة دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني خلال مشاركته في هذه البطولة العالمية. وسيجري المنتخب الوطني مساء السبت أول حصة تدريبية بمدينة مونتير بهدف مواصلة التحضيرات التقنية والبدنية ووضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء هولندا. وعن المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، أكد مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أن مواجهة المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم ستكون اختبارا صعبا لمنتخب بلاده، مشيدا بالإمكانات التي يتمتع بها أسود الأطلس. وقال كومان في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية عقب فوز هولندا على تونس: لست متأكدا من أننا المرشحون للفوز، ستكون مباراة كبيرة. المغرب فريق قوي يتمتع بإمكانات عالية ويملك القدرة على التسجيل بسهولة، ومن الواضح أننا سنواجه خصما صعبا. وأضاف: نحن نتصدر المجموعة ونتجه الآن نحو الاختبار الحقيقي، وهذا ما سنستعد له جيدا. ورغم الأداء الذي مكن منتخب الطواحين من تصدر مجموعته، أبدى كومان حذرا واضحا إزاء المواجهة المرتقبة، معتبرا المنتخب المغربي منافسا يمتلك الجودة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. وفي آخر نتائج المونديال، حسم المنتخب الفرنسي لكرة القدم تأهله بالعلامة الكاملة إلى الدور 32 لكأس العالم 2026 عقب تفوقه على نظيره النرويجي بأربعة أهداف لهدف واحد. وعقب هذه الجولة كرس المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة 11 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متبوعا بالمنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والذين ضمن معا بطاقتي العبور المباشر. وفي المقابل احتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين تذيل المنتخب العراقي ترتيب المجموعة بدون نقاط. وفي المجموعة الثامنة حجز منتخب إسبانيا ورأس الأخضر مقعديهما في الدور المقبل، وجاء تأهل المنتخب الإسباني إثر تحقيقه فوزا مهما على نظيره الأوروغوياني بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الرأس الأخضر ونظيره السعودي. وعقب هذه النتائج أنهى المنتخب الإسباني دور المجموعات متربعا على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، متبوعا بمنتخب الرأس الأخضر الذي أنهى مشواره في دور المجموعات بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره السعودي، لينتزع المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويرافق المنتخب الإسباني للدور الموالي. في المقابل أسفرت نتائج هذه المجموعة عن إقصاء كل من الأوروغواي والمملكة العربية السعودية وتوديعهما المنافسة من دور المجموعات. منتخب بلجيكا ومصر التحقا كذلك بركب المتأهلين إلى الدور المقبل، واستعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في المونديال بتغلبها الكبير على نيوزيلندا ب5-1 لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في الدور 32 وانتزاع الصدارة. ومن جهتها حلت مصر وصيفة لمجموعتها بتعادلها الصعب أمام إيران بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت بلجيكا رصيدها إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة، في حين غادرت إيران المنافسة بعد أن تجمد رصيدها في 3 نقاط، في محلة نيوزيلندا أخيرة بنقطة واحدة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال
0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
3: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
0: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
1: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
0: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
5: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
6: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
3: جهوي أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بو مهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
7: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
8: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
7: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
9: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
7: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
8: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
7: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
9: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
7: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
10: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
7: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
11: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
7: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم حتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
3: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش ورحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
0: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
1: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
0: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في اجواء حماسيه متميزه، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
5: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
6: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
0: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
3: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
7: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
8: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
7: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
9: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
7: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة متبوعة عن بي المنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

0: اللحظة بمشاركات واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على الآن العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
1: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
6: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
5: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
7: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسب يعني بآليات ديال الاستقبال ديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
5: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
8: sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25

0: 5 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le Festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 mahalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا العرض الإخباري وفي أهم عناوينه. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه يوم الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: في كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد حررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
4: نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات، مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكة محمد السادس، سلمت اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات رياضية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. يشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الرياضية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا ويافعا من قاطن حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 مئوية بكل من عملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وفيقيق وجرادة واليوسفية وتونات. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدور 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
2: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
6: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
2: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
7: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
8: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
2: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
4: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
9: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
10: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
9: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
11: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
9: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
4: بشأن الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. نجم الغناء المغاربي الدوزي والشاب خالد ألهب أجواء العاصمة الرباط في ليلة استثنائية احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله. حناجر الجماهير الغفيرة نسجت سيمفونية إبداعية فريدة وسط أجواء احتفالية صاخبة طبعها الحماس والتفاعل الكبير. وضمن فعالية المهرجان أيضا استمتع جمهور المسرح الملكي بالرباط بأنغام موسيقى الجاز للأيقونة العالمية ديدي بريجو تور، ومن خلال المزاوجة بين المؤلفات الموسيقية الأصلية وإعادات لروائع الجاز والسول قدمت المغنية أداء امتزج فيه الإتقان الفني برسالة إنسانية عميقة. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المنظمة حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيرها السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف وتصدر المجموعة متبوعة عن بالمنتخب المصري الذي حل في المركز الثاني بعد تعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. ختام النشرة، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزيل الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هاد الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي مكتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدمو معاهم، هادي يعني كنحملو وعجبتني ديك الحرفة، لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
1: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد ديالو مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
2: أول مرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو حاليا واخدينه احنا كنجادة، كان نتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كان ناخدو العبار. هذا كان ندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، هذا كنسميو الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي. وعاد كندون ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج، مراه كندون ندوزو لمرحلة الفصالة، من بعد الفصالة كندوزو الخياطة، من بعد الخياطة كندوزو التلفاز اللي هو المونتاج، ابري كندوز لافينيسيون وعاد كنوجدو داك المنتوج.
1: كيف ما كنعرفوا المعلم، كل حرفة عندها التحديات ديالها الخاصة، شنو هي المرحلة اللي كتطلب تركيز ودقة أكثر من غيرها؟
2: أصعب مرحلة وهي مرحلة الفصالة، اللي كتبغي تفصل، لأن حنا عندنا الزربية، ملي كنقولوا الزربية راه كدوز على واحد المرحلة اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الألوان تجيبهم يعني مضبوطين. إين فوا كتقطع الزربية عرف بأنك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي، ويعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحلة الفصالة.
1: المعلم خالد، كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
2: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الركمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال، وهما اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصالة. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا، وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانة.
1: المعلم، كنعرفوا بلي كاينه النجادة التقليدية والنجادة العصرية، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعة التقليدية رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
2: فعلا الناس باقيين، لان تيقول لك راه نجادة تقليدية نجادة عصرية، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنه كيلقاوها بحال النجادة العصرية هي اللي كتمشي غير بلاموس. النجادة التقليدية هو كل ما يتعلق بالتراث اللامادي، ملي كنقولوا النجادة التقليدية كنهضر على واحد الحرفة، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الأولية اللي هي 100 عام دايزة عليها، راه كندوي على الحلفة، راه كندوي على الصوفة، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل يعني المنتوجات النباتيه، لان حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
1: كآخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفة، وكيفاش يمكن لنا نشجعوا الأجيال الصاعدة على الحفاظ على هذا الموروث هذا؟
2: كاينين مبادرات بالنسبة للشباب إلى جو تعلموا، راه تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاوم. إذا من الأحسن راه كاينه مبادرة التنمية البشرية، كاينه وكالة التنمية الاجتماعية، كاينه مؤسسة محمد السادس. فهذا بالنسبة للشباب إلى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصية ديال المقاول، لأنه يدير المقاولة ديالو راسو، والدولة فاتحة الباب فهاد النطاق هذا.
1: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمة. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى اللقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. بسلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
4: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
4: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
4: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
3: جهوي أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
10: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
13: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإندارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
12: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
14: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
12: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
11: ريم راديو. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
16: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في التاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: ريم راديو.
17: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
18: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
17: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
19: لو تيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
20: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لينا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
17: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
21: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم حيث قدمت عرضا أمام الزيادة من 3000 متخصص ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
11: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
11: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري جديد أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظم بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
1: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
20: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
3: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني. الوطني.
8: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
9: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
8: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
10: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
8: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
3: في الشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يوصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
2: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
22: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
4: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
22: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
8: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
14: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف

0: المهمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
4: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
0: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
3: إذاعة الأخبار المغربية،

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور الـ 32 في مونديال 2026.

0: البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمان ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة تليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر احد المكونات الاساسيه للهويه المغربيه، وكذلك يساعد على تشجيع الحركه الثقافيه وتقويه الجاذبيه السياحيه للاقليم.
1: ولعل اقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهره تمثلت في تتويج ملكه حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم الاختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
6: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
7: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
0: في الشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخالا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
8: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
1: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
8: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
5: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
10: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
5: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات، ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية، خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI ميد إن موروكو، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهم المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
1: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: جهويا أيضا وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
6: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات
7: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
0: في الشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرق فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية، في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الداخل، وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء، تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعدي انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول خمسة أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و 27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
13: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور 32 في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال الذكاء الاصطناعي في أفق سنة 2030، والتي تقودها خارطة الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب AI Made in Morocco، بالإضافة إلى طموح المملكة في تعزيز مسار رقمي ثالث يجمع بين السيادة التكنولوجية والابتكار المفتوح والتعاون الدولي. إلى البنين، حيث شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في الدورة الأولى للمعرض الدولي لتربية الدواجن، حيث يحل المغرب ضيف شرف. السيد البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول. ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهما المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك، هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
1: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بو مهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
6: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
7: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
0: بالشأن الثقافي لهذه النشرة، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا، أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال شرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة، متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
13: كما كتعرفوا اسبانيا هو الشريك الاقتصادي الاول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكيه الساميه حنا هنا باش نطول علاقات مع هذا الحليف والشريك الاستراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكه استراتيجيه في كل المجالات.
14: المغرب واسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في يد.
5: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
15: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
5: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
8: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
5: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
4: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو.net.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. بنيويورك، المغرب يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي والتعاون جنوب جنوب. في الرياضة، منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وبلجيكا ومصر تلتحق بالمتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين في مونديال 2026. البداية من الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئة العالمية، حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض السفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منح الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاماً نظل عازمين على استخدامها. نبقى في نيويورك، وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة المخصص للبرمجيات مفتوحة المصدر المنظمة بمقر المنظمة الأممية، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغرشني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الأمميين. مكنت هذه المباحثات من ترسيخ الشراكات الاستراتيجية للمملكة في مجالات الحكام الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية السيادية والتعاون الدولي لخدمة التنمية. وخلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتكنولوجيا الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، استعرضت السيدة الصغرشني التوجهات الكبرى للاستراتيجية المغربية في مجال

0: إذا البواري شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض المنظم بين 25 و 27 يونيو بالعاصمة كوتونو تحت شعار تربية الدواجن في مواجهة تحديات السيادة الغذائية للدول، ويشهد هذا الحضور رفيع المستوى على العلاقات الممتازة بين البلدين وإرادتهما المشتركة بتعزيز التعاون الفلاحي المتبادل والنافع لخدمة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة الأولى يعد أيضا اعترافا بالخبرة التي ركمها قطاع الدواجن الوطني والتزامه المتواصل لفائدة التنمية الفلاحية بالقارة الإفريقية. محطتنا الجهوية الأولى لهذه النشرة من صفرو، حيث رفع الستار على الدورة 102 لمهرجان حب الملوك. هذه التظاهرة الرائدة في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. المتابعة في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح عبد الإله نفيس المدير الجهوي للثقافة لجهة فاس مكناس وهيبة خرمام ملكة جمال حب الملوك لسنة 2026.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفرو.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
1: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفرو، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفرو كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: جهويا أيضا، وفي الناظور انطلقت فعالية الأيام التواصلية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب، ويتضمن تصريح كل من توفيق بومهدي ممثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وأحد أفراد أسرة الأمن الوطني.
5: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
6: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
5: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
7: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين دعم الخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
5: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
0: بشأن الثقافي لهذه النشرة تتواصل

0: فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المايسترو المغربي أمين بوتشار حول منصة النهضة بالرباط إلى كورال مفتوح تلاحمت فيه مئات الحناجر في تناغم من ساحر حركه شغفه الفني. أما فضاء شلة التاريخي فاحتضن أمسية موسيقية أحياها الثنائية الفرنسية الهندي بارفين سابرينا خان وإلياس رافائيل خان في حفل جمع بين أصالة الموسيقى الهندية الكلاسيكية وحداثة الإيقاعات المعاصرة. وقدم الثنائي تجربة موسيقية استندت إلى تقاليد عريقة ممتدة عبر أجيال قبل أن تنفتح على التعبيرات الإيقاعية الحديثة وتتفاعل معها. دوليا أفادت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان بأن الإعصار هيغوس مر بمحاذاة مناطق قريبة من طوكيو وسبب أمطار غزيرة على المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، فيما يهدد إعصار أقوى يتبعه في المسار بإمكانية تساقطات إضافية وارتفاع مخاطر الانزلاقات الأرضية والفيضانات خلال اليوم. وأوضحت الوكالة أن الإعصارين إضافة إلى جبهة مطرية موسمية تسبب في أمطار غزيرة على غرب وجنوب بغرب اليابان، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وتضرر بعض الطرقات، كما تم تسجيل حالة شخص في عداد المفقودين وإصابة عدة أشخاص في محافظة ياماغوتشي عقب انهيار منزل جراء انزلاق أرضي. الإعصار هيغوس ضعف صباح اليوم وتحول إلى منخفض استوائي، في حين يواصل الإعصار ميكخا لا تحركه شمال الشرقي فوقي المحيط الهادئ بمحاذاة الساحل الغربي لليابان، وقد يصل إلى اليابسة في المنطقة الشرقية من البلاد. وتتوقع الهيئة تساقط ما يصل إلى 250 مليمترا من الأمطار في منطقة توكاي وسط اليابان و200 مليمتر في منطقة كانتوكوشين بما في ذلك طوكيو، وذلك إلى غاية صباح يوم الأحد. في الرياضة، التحقت منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى دور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف ليتصدر صدر المجموعة متبوعا بالمنتخب المصري الذي حقق تعادلا صعبا أمام منتخب إيران بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة ونلتقي في نشرات لاحقة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. حلت بعثة المنتخب الوطني بمدينة مونتير المكسيكية قادمة من مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الهولندي ضمن منافسات كأس العالم. وعند وصول البعثة المغربية إلى مقر إقامتها بمدينة مونتير، وجدت في استقبالها جماهير مغربية غفيرة حضرت لترحيب باللاعبين وطاقم المرافق لها، مؤكدة دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني خلال مشاركته في هذه البطولة العالمية. وسيجري المنتخب الوطني مساء السبت أول حصة تدريبية بمدينة مونتيري بهدف مواصلة التحضيرات التقنية والبدنية ووضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء هولندا. وعن المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، أكد مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان أن مواجهة المنتخب المغربي في الدور 32 من كأس العالم ستكون اختبارا صعبا لمنتخب بلاده، مشيدا بالإمكانات التي يتمتع بها أسود الأطلس. وقال كومان في تصريحات نقلتها الصحافة الهولندية عقب فوز هولندا على تونس: لست متأكدا من أننا المرشحون للفوز، ستكون مباراة كبيرة، المغرب فريق قوي يتمتع بإمكانات عالية ويملك القدرة على التسجيل بسهولة، ومن الواضح أننا سنواجه خصما صعبا. وأضاف: نحن نتصدر المجموعة ونتجه الآن نحو الاختبار الحقيقي، وهذا ما سنستعد له جيدا. ورغم الأداء الذي مكن منتخب الطواحين من تصدر مجموعته، أبدى كومان حذرا واضحا إزاء المواجهة المرتقبة، معتبرا المنتخب المغربي منافسا يمتلك الجودة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى. وفي آخر نتائج المونديال، حسم المنتخب الفرنسي لكرة القدم تأهله بالعلامة الكاملة إلى الدور 32 لكأس العالم 2026 عقب تفوقه على نظيره النرويجي بأربعة أهداف لهدف واحد. وعقب هذه الجولة كرس المنتخب الفرنسي صدارته للمجموعة 11 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متبوعا بالمنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والذي ضمن معا بطاقتي العبور المباشر. وفي المقابل احتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين تذيل المنتخب العراقي ترتيب المجموعة بدون نقاط. وفي المجموعة الثامنة حجز منتخب إسبانيا ورأس الأخضر مقعديهما في الدور المقبل، وجاء تأهل المنتخب الإسباني إثر تحقيقه فوزا مهما على نظيره الأوروغوياني بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الرأس الأخضر ونظيره السعودي. وعقب هذه النتائج أنهى المنتخب الإسباني دور المجموعات متربعا على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، متبوعا بمنتخب الرأس الأخضر الذي أنهى مشواره في دور المجموعات بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره السعودي، لينتزع المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويرافق المنتخب الإسباني للدور الموالي. في مقابل، أسفرت نتائج هذه المجموعة عن إقصاء كل من الأوروغواي والمملكة العربية السعودية وتوديعهما المنافسة من دور المجموعات. منتخب بلجيكا ومصر التحق كذلك بركب المتأهلين إلى الدور المقبل، واستعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في المونديال بتغلبها الكبير على نيوزيلندا ب5-1 لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في الدور 32 وانتزاع الصدارة. ومن جهتها حلت مصر وصيفة لمجموعتها بتعادلها الصعب أمام إيران بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت بلجيكا رصيدها إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة، في حين غادرت إيران المنافسة بعد أن تجمد رصيدها في 3 نقاط، فيما حلت نيوزيلندا أخيرة بنقطة واحدة. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو ريم راديو ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاصه ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات تندرج ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة.
8: نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
7: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة، لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل، إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
9: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار، وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون، يعني تسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
7: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة، ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد، لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية، مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
11: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
10: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
12: التيم ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية، باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
13: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشون، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لنا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
10: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
15: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
14: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
17: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
18: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نكتشفوا واحد الحرفة تقليدية عريقة اللي كتعتبر جزء من الموروث المغربي الأصيل، وهي النجادة التقليدية. حرفة كتجمع بين الدقة، الصبر والإبداع، وكتحول الجلد الطبيعي إلى منتوجات كتزين الفضاءات وكتحافظ على الهوية المغربية. ومعنا المعلم خالد اللي غادي يعرفنا على أسرار هذه الحرفة. معلم خالد، مرحبا بك اليوم معنا في برنامج حرف المغرب. بداية، معلم خالد، امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
19: الحرفة هادي بعدا هي عشت معايا واحد الحياة، يعني نبداو نقولوها من في الدراسة، لأن ملي ما كتكونش كتبغي تقرا ضروري كتبغي تتعلم شي حرفة. كان في الحي ديالنا كانوا معلمية، كنا كنمشيو نخدموا معاهم هادي، يعني كنحملوا وعجبتني ديك الحرفة لأن فعلا كانت فيها كيبان فيها الكونفور. 39 عام ديال الحرفة دابا حاليا، بالتجربة ديالها ما بين ليزاتوليين، ما بين الشركات، ما بين المعلمين، ما بين البحوث، ما بين التكوين.
18: تبارك الله عليك المعلم خالد. معلم خالد، من اختيار الجد والإعداد دياله مرورا بالقص والخياطة والتزيين وصولا إلى المنتوج النهائي، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها العمل داخل هذه الورشة؟
19: وهو المرحلة ديال النجادة، التخصص اللي هو دابا حاليا واخدينه احنا كنجادة، كنتلاقاو بعدا مع الارشيتكت، لأن كيكون هو اللي شد المنتوج، كناخذوا العبار عاد كنبداو ندوز المرحلة ديالنا، هو أننا كنجيبو نصنعو بالعود ضروري، هذاك كنسميوه الكركاس، يعني الشكل الهندسي الهيكلي الهندسي، وعاد كنبداو ندخلو في المراحل اللي هي كيكون عاوتاني لاموس اللي هو البونج مورا كندون عاد كندوزو مرحله الفصاله، من بعد الفصاله كندوزو الخياطه، من بعد الخياطه كندوزو التلباس اللي هو المونتاج، ابري كندوز لا فينيسيون عاد كنوجدو داك المنتوج.
18: كيف ما كنعرفوا المعلم كل حرفه عندها التحديات ديالها الخاصه، شنو هي المرحله اللي كتطلب تركيز ودقه اكثر من غيرها؟
19: اصعب مرحله وهي مرحله الفصاله اللي كتبغي تفصل، كتبغي تفصل، لان حنا عندنا الزربيه، ملي كنقولوا الزربيه راه كدوز على واحد المرحله اللي هما موليها هما اللي تيتكلموا عليها، ولكن خصك تجيب داك الموتيف اللي دوك التناسق الالوان تجيبهم يعني مضبوطين. اين فوا كتقطع الزربيه عرف بانك راه قطعتي واحد المنتوج اللي تيسوى غالي و يعني ساكوت شعر، وهذا هو اللي كنركز على مرحله الفصاله.
18: المعلم خالد كيف ما كنعرفوا ان النجاده ماشي غير حرفه بل هي فن كذلك، منين كيستمد الحرفي التصاميم ديالو وكيفاش كيوفق بين الاصاله واللمسه العصريه في المنتوجات ديالو؟
19: دابا الحمد لله ملي ولا التطور العصري الرقمانه، حيت كاينين الناس اللي هما عندهم دوك الماكن ديال الليزر، فهم اللي كيعطيونا دوك الاشكال وهم اللي كنتنض عليهم كنبنيو المرحله ديال الفصاله. وحنا نقدروا نخدموا بيدينا وفي نفس الوقت نقدروا نستعنوا بالرقمانه.
18: المعلم كنعرفوا بلي كاين النجاده التقليديه والنجاده العصريه، يعني شنو الفرق بين المنتوج التقليدي المصنوع باليد والمنتوج العصري، وعلاش مازال كاين اقبال على الصناعه التقليديه رغم يعني تطور وسائل الانتاج؟
19: فعلا الناس باقيين، لان يقول لك راه نجاده تقليديه نجاده عصريه، اللي كيجيو كيلقاوهم مقارنه كيلقاوها بحال. النجاده العصريه هي اللي كتمشي غير بلاموس، النجاده التقليديه هو كل ما يتعلق بالتراث ولا مادي. ملي كنقولوا التقليديه كنهضر على واحد الحرفه، حتى نهضر على واحد المنتوج، كنهضر على المواد الاوليه اللي هي 100 عام دايزه عليها. راه كندوي على الحلفه، راه كندوي على الصوفه، راه كندوي على الرافيه اللي داك كل هذا يعني المنتوجات النباتيه، لان يعني حتى هما راه كندوزو حتى هما تيدوزو عندنا حنايا من الدوم. يعني هذا هو اللي هذا هو الفرق.
18: كاخر سؤال معلم، والشباب اليوم مهتمين بتعلم هذه الحرفه، وكيفاش يمكن لينا نشجعوا الاجيال الصاعده على الحفاظ على هذا الموروث؟ هذا
19: كاين مبادرات بالنسبه للشباب الى جاو تعلموا، راه غتكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول. اذا من الاحسن راه كاينه مبادره التنميه البشريه، كاينه وكاله التنميه الاجتماعيه، كاينه المؤسس محمد السادس. هادو بالنسبه للشباب الى تعلموا راه غادي تكون عندهم ديك الشخصيه ديال المقاول، لانه يدير المقاوله ديالو راسو، والدوله فاتحه الباب فهاد النطاق هذا.
18: شكرا المعلم خالد على الوقت اللي عطيتينا وعلى هاد المعلومات القيمه. هكذا كنكونوا قربناكم مستمعينا من عالم النجادة التقليدية، حرفة كتختزل سنوات من الخبرة والإبداع، وكتبقى شاهدة على غنى التراث المغربي والتنوع دياله. شكرا للمتابعة ديالكم، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.
20: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: الخبر من المصدر.
23: Comédia Blanca revient, et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
21: Rime Radio. Rime Radio.
22: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
21: ريم راديو. ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
2: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
1: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
3: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
24: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية، وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
3: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر، خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعة الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
21: ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
21: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
5: ريم راديو.
9: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
11: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
9: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن أي استراتيجيات.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية لينا بيربوك.
2: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطين حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرثاء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك وولي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحم هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
2: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
2: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
1: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
3: التام ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
4: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لينا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
1: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: العين الزرق مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد

0: تعتبر عين الزرقاء المسكين المتنفس الوحيد لساكنة إقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
1: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبرمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
6: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر، يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإنذارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
5: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
7: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي الأشياء اللي هي مغلوطة.
5: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعال.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد

0: إلا أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق. وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. استعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
1: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد السوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف الطرف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملا، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، ترودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، قلعة السراغنة، مراكش الرحامنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيس للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
2: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
3: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
1: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي. أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ، إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
2: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
5: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
4: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
6: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
4: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
7: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول، وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائها. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل، لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
2: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطين حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جردة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرثاء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت، عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل، ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو، ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هاد الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير، واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
2: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
2: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
1: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
3: جانب التواصل، الخدمات، الخيرات، تأمين، دعم الخدمات الاجتماعية التربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
1: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية. ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
6: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا تقديم الخلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآلية داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
1: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية، خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قطين حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد السوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيجيك، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيس للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكشي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا

0: مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنالينا بيربوك.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائها، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين

0: على استخدامها، وذكر في هذا الصدد بالتزام أفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
1: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطين حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش الرحامنة، فيقيق، جردة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيسة للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. ندمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. براشيدية تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم راشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
2: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
3: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية براشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
1: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات العالم.
2: هذا الموعد الدولي الهام يشكل في الحقيقة فرصة ومناسبة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم.
1: هذا الموعد عرف مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين في مجالات التعاضد والحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتصدير.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
5: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
4: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
3: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية. المتداخلون شددوا خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر.
7: وسائل الإعلام كتلعب واحد الدور كبير في النشر يعني المعلومة الرصدية، النشرات الإنذارية، وهما عندهم صلة وصل بين يعني المديرية وكذلك المواطنين.
6: المناقشات انصبت على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى.
8: دور ديالنا احنا هو دور أساسي في إيصال المعلومة للمواطن بطريقة صحيحة بعيدا عن أي تأويل اللي ممكن أنه يسبب مثلا في حالة هلع أو لا ممكن يعطي أشياء اللي هي مغلوطة.
6: هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع يندرج في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق عام 27 و2000 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العامة العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت مل القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جردة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيس للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. برشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية براشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ويلا الحمد هذه الاتفاقيه غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد المؤسسه سجنيه باقليم تنغير، واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: الأخبار المغربية.
1: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
2: كما تعرفوا، إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
3: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
1: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
4: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
1: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
6: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
1: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
7: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
1: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
10: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما، حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج. ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في تاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، وسط فرحة كبيرة في المدرجات. لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل بل منحها الآليات لبنائه، وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية نالينا بيربوك.
3: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قطين حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد السوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، الرشيدية، ترودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم، نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بانخراط السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيس للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية، تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسة السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
0: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
1: هي الوحدة العاشرة نصفية الكلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
5: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل التنقل على السجناء.
3: قاريا، أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائية كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
2: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
1: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس المغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
3: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
4: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
1: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالقنيطرة أعطيت انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بحضور عدة شخصيات من بينها عامل إقليم القنيطرة

0: كبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: المشروع يشكل نموذجا رائدا من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من البنيات التحتية الخاصة بالنقل عبر المملكة لا سيما بالأقطاب الكبرى التي تتميز بكثافة ديموغرافية وحركية اقتصادية مهمة. هذه المحطة الطرقية يقوم تصميمها على رؤية تتجاوز الوظيفة التقليدية للنقل إذ يهدف إلى تعزيز الطابع الحضري للموقع وجعل المحطة فضاء عموميا حقيقيا في خدمة المرتفقين وسكان المدينة. المشروع يرتكز على شكل هندسي كوني يتمثل في الدائرة التي تشكل الأساس الناظم للتصميم الهندسي برمته.
2: تقريبا في المغرب كاين 60% ديال المسافرين كيسافروا بالقطار وكتعرفوا كذلك على أنه البنايات بحال المحطات ديال سكك الحديد أو المطارات انتقلت بكيفية قوية نوفيل جينيراسيون يعني التسعات وكتكتسي يعني بآليات ديال الاستقبال وديال الأمن إلى آخره من أعلى طراز.
1: على غرار المحطتين الطرقيتين للرباط وطنجة ستزود المحطة المستقبلية للقنيطرة ببنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الجديد لا سيما في مجال التذاكر الإلكترونية مع إدماج فضاءات تجارية ومساحات خضراء مخصصة لتحسين راحة المسافرين وتيسير انسيابية التنقلات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين
5: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. قاريا زامبيا تعتمد مخططا لمواجهة ظاهرة نينيو لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي. إلى التفاصيل. البداية من الأمم المتحدة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يرفع عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة

0: حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الأفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
1: في موضوع آخر، سلمت وكالة بيت ملا القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس اليوم بالبلدة القديمة للقدس معدات ريادية متنوعة لنادي جمعية الجالية الإفريقية، وذلك في إطار برنامج الدعم الموجه للمؤسسات عشية إطلاق موسم الصيف لعام 2026. بهذه المناسبة أوضحت الوكالة أن هذه المبادرة الممولة من جماعة فاس بالمملكة المغربية تندرج في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين. ويشمل الدعم المقدم للجمعية تحديث الصالة الريادية ورفع طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 40% خلال العام الأول ليستفيد من خدمات النادي المحدثة ما بين 200 و250 شابا يافعا من قاطني حارة السعدية والحارات المجاورة في الحي الإسلامي. وفي خبر آخر، شارك وفد مغربي في أشغال الأسبوع رفيع المستوى المنظم بجمهورية بنما خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار تخليد الذكرى المئوية الثانية لانعقاد مؤتمر بنما الأنفكتوني لسنة 1826، والذي يعد محطة مؤسسة لفكرة التعددية والتعاون بين دول القارة الأمريكية وأحد الصوابق التاريخية للنظام متعدد الأطراف الطرف المعاصر. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملت وأقاليم بني ملا، الفقيه بن صالح، خريبقة، الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، قلعة السراغنة، مراكش، الرحمنة، فيقيق، جرادة اليوسفية، خنفرة، وتونات. كرمت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشبكة الإفريقية للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بكيغالي أمينة بوعياش، وذلك بمناسبة انتهاء ولايتها على رأس هذه الشبكة. وخلال حفلة تكريم نوه أعضاء الشبكة بالجهود التي بذلتها السيدة بوعياش والتزامها الراسخ بالوقاية من التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية. كما أشادوا بالخيرة السيدة بوعياش باعتبارها عضوا مؤسسا وأول رئيس للشبكة في تجسيد هذه المبادرة وبالدور المحوري الذي اطلعت به منذ المراحل الأولى لفكرة إنشاء الشبكة قبل أن تتوج بإعلان مراكش سنة 2023. تم توقيع اتفاقية احتضان الأمانة الدائمة للشبكة بالرباط، وهو ما مكن من تحويل المشروع إلى أول شبكة قارية من نوعها في العالم مختصة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بستراسبورغ اليوم السبت بمدينة ميتس قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإقليم موزيل بجهة الشرق الكبير الفرنسية. وتندرج هذه العملية التي تروم تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمين بعيدا عن مدينة ستراسبورغ في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية قريبة من المواطنين وفي خدمة المغاربة المقيمين بالخارج. بالرشيدية تم توقيع اتفاقية شراكة تهم إحداث مؤسسة سجنية جديدة بتنغير واقتناء مجموعة من حافلات مخصصة لنقل موظفي المؤسسات السجنية التابعة لجهة درعا تفيلالت. ووقع هذه الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك ووالي جهة درعا تفيلالت عامل إقليم رشيدية سعيد زنيبر وعامل إقليم تنغير إسماعيل هيكل ورئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو ورئيس المجلس الجماعي لتنغير محمد بن مكي. تصريح في الموضوع لكل من عيسى بن ناصر مدير العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد الواحد جمالي الإدريسي المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة لرئيس مجلس جهة درعا تفيلالت أهرو أبرو.
2: توجت هذا اللقاء اليوم بتوقيع اتفاقية شراكة بغرض تعزيز البنية العقارية المخصصة للسجون بهذه الجهة من خلال إحداث مؤسسة سجنية جديدة بإقليم تنغير تمتد على مسافة 10 هكتارات بطاقة استيعابية تفوق 680 سريرا وبتكلفة مالية تناهز 102 مليون درهم.
3: هي الوحدة العاشرة نصفية الكيلي بالمؤسسة السجنية برشيدية، عمل قد يبدو أنه عاديا ويعاد في الزمن والمكان، ولكن هو في الحقيقة تقيدا بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله الذي وضع استراتيجية لتصور السجين والمفاجئ عنه بأن الفضاء السجنية صارت اليوم مكان لسلب الحرية دون المساس بقيمة المواطنة وبالكرامة الإنسانية التي هي جوهر الإنسان.
4: الهدف من هذا الاتفاقية وهو تسهيل الولوج لهذه الشريحة ديال السجناء، بحيث أن الإشكال اللي كان مطروح هو قضية ديال البعد والجغرافية ديال الجهة، الشيء اللي جعل ولله الحمد هذه الاتفاقية غادي تعطي واحد المولود جديد، بناء واحد مؤسسة سجنية بإقليم تنغير واللي غادي تسهل تنقل على السجناء.
1: قاريا أعلنت الحكومة الزامبية عن تعزيز تدابير الجاهزية والاستباق لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين في ظل توقعات احتمال ظهور ظروف مناخية مرتبطة بظاهرة نينيو خلال الموسم الفلاحي المقبل. هذه التدابير تندرج في إطار شامل للتدخل في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع والحد من الآثار السلبية المحتملة للتقلبات المناخية على المحاصيل ووفرة الغذاء. ويتوقع أن تؤدي ظروف النينيو القوية المرتقبة خلال النصف الثاني من سنة 2026 إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات والعواصف في مناطق معينة من إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، وكذا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. رياضيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة مباراة المغرب أمام هولندا برسم دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 والمقررة يوم 30 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتري بالمكسيك في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر ومصر وبلجيكا بركب المتأهلين إلى الدور 32 من مونديال كرة القدم المقام حاليا بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تأهل إسبانيا جاء عقب الفوز على أوروغواي بهدف نظيف، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الرأس الأخضر ونظيره السعودي. منتخب بلجيكا حقق الفوز الأول في هذه البطولة وتجاوز نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف. وحل منتخب مصر ثانيا في ذات المجموعة بتعادل صعب أمام إيران بهدف لهدف. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء في موعد آخر.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
3: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
2: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
5: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
4: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعة الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية تستعيد ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف.
7: المسكي واحد المتنفس ديال الجهة وديال المغرب كامل، أنه كيجيو السواح وكيجيو الناس ديال جميع الأقاليم المغربية لهذه المنطقة. هذه
8: تعتبر عين الزرقاء المسكي المتنفس الوحيد لساكنة إقليم الرشيدية بصفة عامة، وكذلك فهي موقع استراتيجي يعتبر ذا تراث طبيعي باعتباره يوحد بمن ما هو واحات جبلي وغابوي وكذلك منابع مائية طبيعية.
6: وهكذا تبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية أحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
0: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. وفي كلمة باسم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة خلال جلسة عمومية بالجمعية العامة، أبرز السيد هلال أن الشعوب الإفريقية لم تكن بعد قد تحررت ولم تكن أصواتها تصل إلى الهيئات العالمية حين تم توقيع الميثاق، وأوضح أن هذا الميثاق والمبادئ التي دافع عنها وفرت الأساس القانوني والأخلاقي لتحررها، مذكرا بأنه بالنسبة لإفريقيا لا تعد المساواة السيادية للدول وحظر اللجوء إلى العنف والتهديد باستخدامه مجرد مفاهيم مجردة. واستعرض سفير المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقدم لإفريقيا وعدا بعالم أفضل، بل منحها الآليات لبنائه. وبعد مرور 81 عاما نظل عازمين على استخدامها. وذكر في هذا الصدد بالتزام إفريقيا إزاء الميثاق، مسجلا أن هذا الانضمام يتجسد ميدانيا من خلال مبادرات ملموسة. ومن بين هذه المبادرات تطرق السفير إلى القوات الإفريقية المنتشرة في مناطق عمليات حفظ السلام الأكثر صعوبة في العالم، وإلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين ينكبون على الدفع قدما بأجندة 2030 وميثاق المستقبل وخلاصات مؤتمر إشبيليا حول تمويل التنمية. في المقابل لاحظ السيد هلال أن المؤسسات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها إزاء إفريقيا، مسجلا أن مجلس الأمن الدولي الهيئة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين يجسد اليوم الواقع الجيوسياسي لسنة 1945 وليس العالم الذي نشهده في 2026. هذه الجلسة العمومية تميزت على الخصوص بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة الأممية أنا لينا بيربوك.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين. وفي عناوين هذه النشرة الجهوية: في ورزازات إطلاق أشغال بناء المدينة الدولية للسينما وتتبع ترميم معالم تراثية. في الداخل وفد من بلدان الكاريبي يستكشف فرص التعاون الاقتصادي. وفي الدار البيضاء تقديم خارطة الطريق للفترة ما بين 2027-2029 لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالمغرب. مستهل النشرة الجهوية من ورزازات، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد يعدي انطلاقة أشغال بناء المدينة الدولية للسينما في إطار زيارة ميدانية طلع خلالها أيضا على تقدم أشغال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المعالم التراثية بالإقليم. هذا المشروع يعد مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة ورزازات كقطب وطني ودولي للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، ويندرج في إطار شراكة متعددة الأطراف تروم تطوير منظومة مندمجة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتقوية تنافسيته وجاذبيته لدى الإنتاجات الوطنية والدولية. وستنجز المدينة الدولية للسينما على وعاء عقاري تبلغ مساحته 10.49 هكتار باستثمار إجمالي بقيمة 240 مليون درهم وفق مقاربة مندمجة من نوع الشباك الوحيد، بما يمكن من توفير خدمات متكاملة لفائدة مهنية الصناعة السينمائية. ويتمحور المشروع حول 5 أقطاب متكاملة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة السينمائية، تشمل قطبا للإنتاج يضم استوديو تصوير بمساحة 3000 متر مربع، وأقطابا لما بعد الإنتاج وحفظ الأرشيف والتكوين وتطوير الكفاءات والابتكار والتكنولوجيا الإبداعية، وقطب للاستقبال والخدمات والسياحة السينمائية. إلى الداخل، حيث قام وفد رفيع المستوى يمثل عدد من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة إلى المدينة للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الدخل ودي الذهب، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. تندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب المنظم بين 22 و27 يونيو الجاري من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة الاقتصادية بين الجانبين. بهذه المناسبة عقد أعضاء الوفد لقاءات مع الكاتب العام لولاية جهة الدخل ودي الذهب عبد الرزاق الكورجي ورئيس مجلس الجهة الخطاطين جا ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات. شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتسليط الضوء على أهم المشاريع الهيكلية التي تشهدها الجهة وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وأيضا استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول شرق الكاريبي. في الدار البيضاء تم تقديم خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. تندرج خارطة الطريق هذه وكلفتها تناهز 2 مليار درهم على مدى 3 سنوات في إطار التوصيات المنبثقة عن المشاورة الوطنية، وترتكز على خطة عمل تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية تروم تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنبؤ والإنذار والاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية. وتنص خارطة الطريق أيضا على إحداث آلية للحكامة تقوم على لجنة قيادة تضم الفاعلين الرئيسيين المعنيين تحت تنسيق مشترك بين المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية. ختام النشرة الجهوية مستمعينا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات
11: على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور وخنيفرة وفاس ومولاي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والصويرة والخميسات ومكناس من إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عمالات وأقاليم قلعة سراغنة وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور والصزاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعملات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
1: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: هو لقاء جمع مهنيين وفاعلين في المنظومة البحرية الوطنية بالدار البيضاء، أكدوا خلاله على الدور المحوري للكفاءات البحرية الوطنية في مواكبة أوراس تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية وقارية في هذا المجال.
13: هذا اليوم يأتي لإعطاء القيمة لرجال البحر من حيث مساهمتهم في الاقتصاد العالمي والمبادلة التجارية العالمية. نحن هنا لنحتفل بهم ولنعبر لهم عن امتناننا وشكرنا واعتزازنا بهم.
12: المشاركون أكدوا خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار رجال البحر مفتاح النهضة البحرية للمملكة أن المغرب يتوفر على مؤهلات استراتيجية وبشرية مهمة تؤهله للإطلاع بالدور الريادي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
14: لو تام ديال هذا العام هذا هو رجال البحر مفتاح النجاح ديال النهضة البحرية باش يكون عندنا أسطول بحري مغربي تنافسي كما نادى به صاحب الجلالة في الخطاب ديال المسيرة ديالو.
15: حنا كوم دي زيليف اوفيسيي في لا مارين مارشو، حنا فرحانين بزاف نكونوا في هذا لو دومين اللي كيخول لينا اننا نخدموا في دومين لي اونيك ونديكوفريو لو موند كامل.
12: اللقاء شكل مناسبة لتكريم عدد من البحارة المغاربة والمهنيين والفاعلين في القطاع الذين ساهموا في تطوير المنظومة البحرية الوطنية، فضلا عن تنظيم حفل لتوزيع جوائز التمييز البحري احتفاء بالكفاءات التي بصمت على مسارات مهنية متميزة في خدمة القطاع.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
4: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
11: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
17: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
2: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وآفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
18: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
2: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
20: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
21: كما تعرفوا، إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية حنا هنا باش نطلع العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
22: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة 14 كيلومتر تجمعنا وكتفرقنا، ولذلك لازم في هذه الحالة العالمية اللي كنمروا فيها نتعاملوا يد في اليد.
20: هذا اللقاء المنعقد في فالنسيا سلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. أعبر عن ارتياحي لحجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، فما يقرب من 2800 شركة فالنسية تصدر نحو المغرب، إذ يعتبر منصة لوجستية وصناعية حقيقية في اتجاه القارة الإفريقية.
23: العلاقات بين بلدينا تتميز بحسن الجوار، كما أن البيئة الملائمة التي يوفرها المغرب خصوصا من حيث الأمن والربط والبنيات التحتية تمثل عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات. المغرب يمثل بالنسبة للنسيج المقاولاتي الإسباني ليس فقط سوقا، بل أيضا حليفا استراتيجيا تربط إسبانيا به علاقات اقتصادية وإنسانية عريقة.
20: مختلف الموائد المستديرة ولقاءات الأعمال الثنائية المنظمة بهذه المناسبة أتاحت مناقشة عدة مواضيع، من بينها المغرب منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي وفرص الاستثمار وآليات الدعم.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
19: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أية استراتيجيات لإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية؟ موضوع شكل محور ورشة علمية نظمت في مراكش بمشاركة عدد من الخبراء من بلدان عربية.
8: اللقاء العلمي يندرج ضمن أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، وهو عبارة عن ورشة علمية يشارك فيها عدد من الباحثين من مختلف البلدان العربية وأيضا من المغرب بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، وسوف نتناول فيه يعني مجموعة من التجارب الإقليمية على مستوى استحضار المخاطر ضمن السياسات العمومية.
7: هذه الورشة فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية.
24: حاولنا أن نتناول مسألة تداعياتها على المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال المؤسسي في العالم العربي برمته. فالهدف أيضا من هذا اللقاء هو يعني تحديد هذه المخاطر واقتراح بعض الحلول.
7: أشغال هذا اللقاء توزعت على جلستين علميتين تناولتا عددا من التجارب العربية والمقاربات المرتبطة بإدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية.
5: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
25: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
7: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
26: جانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطاء شروحات لجميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
7: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
27: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الفنانان المغربيان أمينوكس وكريم غيث يقدمان حفلا غنائيا مفعما بالحيوية والحماس على منصة النهضة بالرباط، وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. السهرة انطلقت بإيقاعات شبابية سريعة ومبتكرة. الحفل الذي يعد ثالث مشاركة على التوالي لأمينوكس في مهرجان موازين شهد تفاعلا لافتا بين الفنان الشاب وجمهوره الذي شاركه الغناء. خلال هذا الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة، قدم أمينوكس أحدث أعماله الغنائية وسط تصفيقات حارة من الجمهور، وما أن اعتلت الفنانة كريمة غيث المنصة حتى تغير إيقاع الحفل من الحماس إلى أجواء الفرح والاحتفاء بالتراث. غيث قدمت لوحة كوريغرافية مستوحاة من التراث الأمازيغي لمنطقة سوس بمشاركة راقصين يرتدون أزياء ذات طابع أمازيغي تكريما لأصولها واحتفاء بتعددية الروافد الثقافية بالمغرب.
5: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: من بعد 12 عام ديال التوقف رجعت كأس العالم من جديد. الموعد كان مع البرازيل. نسخة 1950 كانت مختلفة تماما حيث ما كانش فيها النهائي بالطريقة المعتادة. البطولة كانت مبرمجة تعرف المشاركة ديال 16 منتخب، لكن بعد عدة انسحابات شاركوا غير 13 منتخب، وهذا الشيء خلى الفيفا تعتمد نظام استثنائي. المنتخبات توزعت على 4 ديال المجموعات. تأهلت للمجموعة الحاسمة البرازيل، الأوروغواي، إسبانيا والسويد، واللقب كان غيتحسم حسب عدد النقاط. منذ البداية بل المنتخب البرازيلي هو المرشح الأول للتتويج، ربح السويد بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، ومن بعد فاز على إسبانيا بستة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. في المباراة الأخيرة كان كافي غير التعادل باش البرازيل ترفع أول كأس عالم في التاريخ ديالها. في 16 يوز سنة 1950 احتشد أكثر من 170 ألف متفرج في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في واحد من أكبر الحضور الجماهيري اللي عرفته كرة القدم. البرازيل سجلت الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة في المدرجات، لكن الأوروغواي كان عندها رأي آخر وعدلت النتيجة. جاء السيديس جيجا وسجل بعدها هدف الفوز، وهو اللي منح منتخب بلاده الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. بعد الفوز هذا توجات الأوروغواي بلقبها العالمي الثاني بعد 20 سنة من أول تتويج. أما هذه المباراة هذه فدخلت تاريخ كرة القدم باسم ماراكانازو، وبقات حتى اليوم من أكبر المفاجآت اللي عرفها المونديال.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: ريم راديو، ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
5: والقضايا الراهنة
11: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
11: ريم راديو.
2: الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة تختتم بطنجة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية وإلى جعل الجماعات الترابية فاعلاً في التحولات العالمية. أشغال المؤتمر تميزت بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية اللذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لما بعد 2030.
6: هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد في هاد المؤتمرات هادو.
2: المنجزات المحققة خلال أيام المؤتمر تمثل منطلقا لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتنسيق نحو أشغال الجمعية العامة للشبكة العالمية متروبوليس المقرر عقدها في 26 من يونيو، ما يعزز مكانة المغرب كمنصة مرجعية على الصعيد الدولي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
27: الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: انعقد في الرباط الجمع العام الثامن للاتحاد العالمي للتعاضد بمشاركة رؤساء تعاضديات يمثلون أزيد من 26 دولة من مختلف قارات.

0: الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، شكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعاضدية عبر العالم. هذا اللقاء يتيح مساحة أساسية للحوار وبناء رؤية مشتركة للتحديات التي تواجهها المنظمات التعاضدية، فالمشاركون يجتمعون حول موضوع يكتسي أهمية بالغة يتمثل في تعزيز حكامة التعاضدية العالمية والتحديث والشفافية. الجمع العام للاتحاد العالمي للتعاضد تميز بتوقيع اتفاقية شراكة والتعاون بين الجمعية الوطنية للتعاضديات في كولومبيا كوناميتول والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في دورته الثانية بعد المئة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن مهرجان حب الملوك بمدينة صفر يمثل نموذجا رائدا في صون التراث الثقافي المغربي وتثمين الموروث المحلي. في كلمة توليت نيابة عنه بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة، أوضح السيد بن سعيد أن المهرجان يشكل محطة هامة للاحتفاء بالتنوع الثقافي والفني للمملكة وتعزيز الإشعاع السياحي والاقتصادي لمدينة صفر.
5: هو مهرجان يعني بالموروث الثقافي المغربي الذي يعتبر أحد مكونات الأساسية للهوية المغربية، وكذلك يساعد على تشجيع الحركة الثقافية وتقوية الجاذبية السياحية للإقليم.
4: ولعل أقوى لحظات حفل افتتاح هذه التظاهرة تمثلت في تتويج ملكة حب الملوك تحت تصفيقات الجمهور الحاضر في أجواء حماسية متميزة، كما تم تقديم لوحة تراثية تحت عنوان أعراس مغربية تبرز غنى وتنوع العرس المغربي بمشاركة ثلة من الفنانين والمجموعات التراثية.
6: العرض ديالنا عبارة عن تقديم عرس شمالي في مدينة صفر، واليوم بما أن تم اختيار ملكة جمال حب الملوك، فاليوم احنا غنعرسوا إن شاء الله ملكة جمال حب الملوك.
7: أول حاجة كنهدي هذا اللقب لساكنة مدينة صفر كلها الصراحة اللي دز مهرجان في المستوى.
4: برنامج المهرجان تضمن سهرات فنية أحياها نخبة من الفنانين المغاربة بمنصة باب المقام ومنصة قرية الفنون الشعبية، فضلا عن ندوات فكرية وورشات فنية وقرية للأطفال.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوشة يجري سلسلة مباحثات في جنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ.
9: اللقاءات اللي تمت اليوم هي أولا

0: دي من خلاصات ديال الملتقى ديال الرباط حول تقييم تجربة الاستعراض الدوري الشامل اللي كانت محطة متميزة على المستوى الدولي، وهي إلى حد الآن حسب المسؤول عن المعاهدات والآليات داخل المفوضية بأنها المحطة الأولى الآن اللي قامت بهذه العملية.
1: المغرب يطلع بدور مهم جدا في دعم آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولذلك نشيد بالنماذج الجيدة التي تقدمها المملكة في مجال تنفيذ التوصيات. السيد بلكوشة أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار إرادة المملكة المغربية في مواصلة مساهمتها من خلال تقديم مقترحات إصلاح جديدة بهدف تحسين فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. التجربة المغربية متميزة، نرغب في الاستفادة منها بما يقوي التعاون القائم بين بلدينا في مختلف المجالات ويمكن بلدنا من الانخراط في هذه الدينامية الدولية. لدينا شراكة قائمة منذ فترة طويلة مع المغرب، تعززت باتفاق للتعاون يهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية خصوصا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وعلى صعيد ذي صلة، شاركت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في لقاء خصص لتقديم خلاصات حوار غليون 11، ركزت فيه مداخلة المندوبية على دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع التوصيات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الخبرة الوطنية في مجال التحاليل ومراقبة الجودة شكلت محور الدورة الأولى ليوم المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء بهدف تعزيز جسور التعاون بين المختبر وشركائه المؤسسيين إلى جانب الفاعلين الخواص في القطاعين الفلاحي والصناعات الغذائية.
3: نعرفوا بلي سيرفيس ديالنا للمهنيين وباش كذلك نتبادلوا التجارب في ميدان التحاليل المخبرية وكذلك باش نعقدوا يعني شراكات.
2: هذا اليوم المفتوح شكل فضاء لتبادل وتقاسم التجارب حول أفضل الممارسات في مجال التحاليل والمتطلبات التنظيمية والتحديات المرتبطة بمراقبة الجودة من خلال تمكين الفاعلين من الاطلاع بشكل أفضل على الإمكانات التقنية والعلمية التي يتوفر عليها المختبر. المشاركون شاركوا خلال جلسة عامة انتظارات المهنيين والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات المختبر خاصة في مجالات الابتكار والدعم التقني والرفع من نجاعات الاستجابة. هذا اللقاء شهد أيضا توقيع المختبر 4 اتفاقيات شراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكل موضوع التنقل الحضري ومستقبل المدن الذكية محورا للنقاشات خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة المنظم بفاس. الأستاذة بجامعة بودابست متروبوليتان بالمجر سيسيليا سيزيغيتي توقفت عند التحديات الراهنة وأفاق تطور النقل السككي باعتباره رافعة أساسية نحو مدن أكثر ذكاء وشمولا واحتراما للبيئة.
5: فرصة للاطلاع على هذه التجارب الوطنية والدولية في إطار مقارن، وكان أيضا فرصة في القسم الثاني من اللقاء يوم أمس لتقديم أعمال طلبة على مستوى البحوث والأشغال التي تنجز في إطار الأطروحات. واليوم كمرحلة ثانية من اللقاء، اليوم الثاني من اللقاء، تم التركيز على أيضا في إطار نفس يعني التوجه المتعلق بالمحاضرات العامة بإعطاء الكلمة أيضا للخبراء لتقديم تجارب أجنبية.
4: وشكل المؤتمر الدولي المباني والمدن المستدامة مناسبة لتبادل الخبرات حول الحلول المبتكرة لفائدة مدن أكثر قدرة على الصمود وأكثر إدماجا واحتراما للبيئة. كان يوما حافلا وغنيا بالنقاشات حول موضوع إدارة المباني والمدن المستدامة من خلال مجموعة من المحاور، أولها تدبير النفايات في مدينة فاس، تلاه محور الجوانب الاقتصادية والأمن على مستوى المدينة، فيما تطرق الموضوع الثالث وهو بالغ الأهمية إلى تخزين الهيدروجين وتدبيره. ويسعى هذا المؤتمر إلى بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي وتحسين المجالات الترابية.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك
6: لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في أجواء مفعمة بقيم السلام والحب احتضن موقع شال التاريخي بالرباط أمسية فنية أحيتها الفنانة الغينية إنيدا مارتا، حيث نسجت من إيقاعات الكومبي التقليدية لوحة موسيقية ساحرة، وذلك ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الحفل عكس غنى الموروث الموسيقي للقارة السمراء، حيث قدمت الفنانة لوحات من موسيقى الكومبي التي تمزج بين الإيقاعات التقليدية والغناء الشعبي لتفوح بمضامين وجدانية ترتبط بالهوية والانتماء. وفي سنة 2008 سجلت الفنانة مشاركة متميزة في معرض وومكس الذي يعد أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في موسيقى العالم، حيث قدمت عرضا أمام أزيد من 3000 متخصص، ما مهد لإطلاق جولات فنية واسعة قادتها إلى كبريات المدن العالمية. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة.
0: ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
9: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
2: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
7: أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: انطلقت في الناظور فعاليات الأيام التواصلية الجهوية في نسختها الثانية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز جسور التواصل المباشر مع منخرطيها وتكريس سياسة القرب.
12: هذه الأيام التواصلية تكرس سياسة القرب التي تنهجها المؤسسة مع منخرطيها بمختلف شرائحهم من موظفين مزاولين ومتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى أيتام وأرامل أسرة الأمن الوطني.
11: هذه التظاهرة تهدف إلى تقريب باقة الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة من مستفيديها وفتح قنوات تفاعلية لتبادل الآراء والمقترحات.
13: كجانب التواصل والخدمات الخيرات، تأمين الدعم والخدمات الاجتماعية والتربوية، حيث تكلف المواطنين والموظفين بإعطائنا شروحات جميع الخدمات اللي قدمتها المؤسسة.
11: هذه المبادرة مناسبة لإطلاع مختلف الفئات المستهدفة على العروض التفضيلية والامتيازات الحصرية التي يوفرها شركاء المؤسسة في قطاعات حيوية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس، وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية والأطلسين المتوسط والكبير، مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو زخات محلية، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: أخبار المغرب والعالم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وخريبقة والراشدية وتارودانت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفقيق وجرادة واليوسفية وخنيفرة وتونات. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب كذلك تسجيل موجة حر غدا الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وسمارة وأسازاق وأوسرد وبوجدور ووادي الذهب وتنغير. كما تتوقع المديرية تسجيل الظاهرة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بنور وخنيفرة وفاس ومولاي يعقوب وتونات ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة وصويرة والخميسات ومكناس من إلى غاية الأربعاء المقبل. ومن المرتقب أن تهم نفس الظاهرة الجوية عمالات وأقاليم قلعة سراغنة وارحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح ووادي الذهب وبوجدور وأسازاق وسمارة وطاطا وتارودانت وأوسرد وسطات وشيشوة ومراكش مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة وذلك من الاثنين إلى الأربعاء. وتتوقع المديرية أيضا تسجيل زخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من 20 إلى 30 ملمتر بعمالات وأقاليم خنيفرة وإفران وجرادة وبولمان وميدلت اليوم السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: في لقاء للأعمال بمدينة فالنسيا، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية، داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع المغرب وإسبانيا خصوصا في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
6: كما تعرفوا إسبانيا هو الشريك الاقتصادي الأول ديال المغرب، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية احنا هنا باش نطول العلاقات مع هذا الحليف والشريك استراتيجي ديال بلادنا. عندنا شراكة استراتيجية في كل المجالات.
7: المغرب وإسبانيا جوار، مسافة قليلة.